0: سمي الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: السلام عليك أيها السلام عليكم أشهد أن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله وسلم تبارك وتعالى أنا نسيت نبغي بنا.

وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.